امجي بسمار ادرب لا سمار سباي مار داربي مملي دكار بلا تال باي بتال كتي سمار ادرب لا سمار جيني سمار سمار مدو خاب مرم جان ياسين فاتت ati malum jigen jongu may kumba babu mere ndu ndaw xare daara ko ci nek jurna bur may kumba gor baydan nga

مدلولاد مقدان تنسان فير نجاب مللم شبرقي عالدماغ والميجين برقاق وتنجم عبالكوغاي باقي

نقول له يا بكما كنت قلت لك يا كبار فوق مخرج بلم فاتنا دورا سيندو جوجم جوجم يندو دو بلم يندو يندو نان اي ستات قد زمبا فاتنا مخرج جور جلوم لنجي ليسا حوري سيد با

توبة نرجع من مخرجة توبة غنجي توبة غنجي كمل أكسون بايك فالو أكسون بايك جاير سال دام سين كمين توبة نيكو دو نياو بكنا كيو بغيلي وايسا تغاكو نيوا خوخ

نجم وايمي مام صف القلم دي جملة صف فربنا ما نبالك عرضو شي جدك نبالم جي ماجور مبو فربنا دارم جي ماجور مبو خرق دارم جي نك جور نبور اي كوخ عبدالي جو سمير سباي ميرلو

فوقك من يوفل دارجي بالي تسوركي دارجي حق من داي دارجي مدى تشين فرمان

ويخليكن جوكم سبب بيت وتجوكم جمال بيت اما بباكم وتجوكم سبب بيت وتجوكم جمال بيت وتجوكم جمال بيت وتجوكم جمال بيت.

تمرض مال بجات مرضى تغيير بات وخاي لمطات وخياي تمام الجيرة تدلوات وخياي تمام بجار الجيرة خياي انت جن جرجن بطن يا باتن بطن ما بيتنا عليه فبايما قبات من فجور كتبت مني لجير لطلطور كتبت لطلطور وندمهن بدنا يقوم يدو راتا ينتبو

جاي بطيارات مخياي مدى جار بايع من سمعين عوما نقبض باتي مخياي بطيار لفاتي مخياي مخياي أنت جل جل جل جل قد قد ساكن بوحة تنجي ما يتبنى عليو تبالت تدلنا لو كنت أبنار أوي ما قفاك بنت جو

كان كمزار يا ربي موجور مريم الباب كرجعي أقمدو سيسي مريقة مريم الباب كرجعي.

موجود مريم بابا كركي محمد وسيسة مريكتا مريم بابا كركي موجود كنتم فال أقل يجي مغالبا ما شام رمبك ما شام بران منتيار يول وشوزج وايبار مدهر بولين بوش Sen varmak, Ali varmak, Yeli varmak, Nagdar sen varma ya ya jara tuha bi job Ya ya jara tunda ta sen mi chilam buddhismi Abiyamadu Maryam, Adna

القدرة فات القدرة جاي حدثة طايا بندن بندن يا قدسة بندن قدسة فال يا مزاب من يوبون جور ميامو ويلتور وانغن جور أغرقا قدسة ما يلين دي جالي مسامب من جنجور أيوة ميامو ويلتور مانغن جور neex daam gu ne sina daam gu ne ak anna daam gu ne ak fatma daam

الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على كل شيء ما نقدره

محمد لو ام ثاني ود بريزنتي سوري ام الله بندم ولا كو سيلم ولا سو دبو كو دونكال كما جوغي كابي هاد يلو كو وادي سي بورتي انترنتي لو نو ينتدي تا على هاد يلو كو بري دادو سي بورتي دوم ني كاري كو دونتا دو كو الله حبيبي كاري كو دونتا كو ديو ولا ويوني تا على هاد يلو كو نانغي دا ينتدي ارباشيد لون ديرو يالا دوني نمان

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.